0: تفضل.
1: ماشي ما عندكم حوش.
2: حوش من بعد ايش اللي
1: اسمه؟ وشتنا هاي كيف شلون؟ ثم معليش
3: يمكن
0: معكم
1: حنا.
0: انا
1: معليش عندكم حوش يا طفله. ها؟
0: لا.
1: في الحوش باش يتعنا ون
3: وراح لهم
1: والله. اه معليش اتمنى منك. منك لي زمان. يلا يزمي شي.
2: بركة حميدة أخذهم قاعد
4: السلام عليكم أنتم الساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
5: احنا يا حكمنا ولاد جلال
4: من وين جلال جد؟
5: احنا يا من وين جلال جد جد
6: سارحين
5: هنا
4: ايه سارحين
6: طيبك بالقهوة تشربوا
4: عليك تخيرك زيفي تبخون على الكافي باش من على عام تعلي وبالك ما كملش العام بالك يجيوا لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنة
5: ان شاء الله
6: بحياة روسكم
4: ما سمعتوش بها هذه
5: ما سمعنا انا طلعت مرميد انا بتمرميد
6: انا واش عفاهمين
5: ابن الناس هنا نسمعوا في الطقال غالي وحنا هما اللي حلش لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
4: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
5: ما جاناش حتى عبد
4: اي خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بالك الناس ما
2: وهذا اللي تنسجوا فيه تبيعوه
5: صلى يا بات
4: اه صلى
7: بون دو فو
4: تبردوا تشعلوا النار
6: اه باركو بكري
4: وي
5: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
4: كيف
6: نسد لا ولا مش عارفه هو
5: عارفه وقال لي
4: هاي تسد هاي هبطي تاعها
7: La pluie, ça passe pas.
2: Habib, mais là, quand tu as un nous,
4: il est quand même. Il est trop le nom ou la main trop le nom?
6: Il est trop le nom.
5: Il est trop le
4: nom. Si.
5: Il est trop le nom. Il est trop le
4: nom. Qu'est-ce que tu veux dire, Romain?
5: Qui est là? Elle est là où elle est là? C'est
4: un tapis pour la prière.
8: Pour la prière.
4: الصوف هذه انت ت
6: صوف
4: الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
6: نخدم هنا
5: نخدموها هاك
7: اي لا تينتور
4: و الصبغه
6: نقطعها نجيب القطعه من الصوف
4: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
6: القطعه نجيبها من الحوانيت
4: الغبره
6: الحمراء ديك والصفراء
4: و هو سي تيل كي في لا تينتور مي ال لاشيت le produit c'est pas un produit chimique c'est
6: comme
4: bien que vous d'après le coloré rouge

0: جبار المكسورين مولانا دوك نوض صحاح واللي نادي بعبد القادر يحظى الله ويكون معاش.
1: عندكم حوشة تفضل. لا يدكهمنا بالحوش ماشي يتعناونا.
2: زين عندك
3: بالحوش. وراح لهم
1: بركة حميدة.
2: بركة حميدة.